وعدي يا فارس ضد فارس وبيلعبوا الاثنين اتنين شطار ولكن واحد هيخسر من الاثنين واحد قطع الورق والتاني بيصرخ والرازق يا ناس ربنا والبشت بيفرق سبحانه ربي يفرق الحق مين الاثنين الواحد هو الله ملوش واحد تاني الواحد هو الله ملوش واحد تاني اتنين كانوا مصحاب في يوم واحد جاني اما التريس الخسيس اما التريس الخسيس ملوش عزيز جاني والاربعة اصحاب نبينا محمد الغالي والخمسة عدد فروض الصلاة الخمسة عدد فروض الصلاة والستة ست مواشي نظرة ومدد يا ناس الستة ست مواشي نظرة

0: الرب لا تخاف والدشاع يسعى يا صاحبي ولاد الأرض الطيبة وعاد وحط إيدك في إيد خسيس ولا تعمل وراك
1: كده. ريح ريح ريح ريح.